من حضرة حساب حبيزة هول ما دابو حقت أكرم بيشة بقاب أني شجع عجبا جنبين بيتم بايدا شبا شوشاي قروني شبا بلاغا ياتو كوز بخموبا قرقر قلار وقوارين حايزة خينا بحامل بوغ حساب كنشار خو شاكار العرس عدد بعيدا كورو تيدو كواجال تاجان كوز بخونروغا كواس كواسو تير عدب تاما خبيري حال خود به کارم قاضی قرسون جمعو شارت سبا چرا میکیل حکویه حساب حبوره دیدو خیره چا